وصل عنا إشي للفرشاه. وأخذوا الحرامات، ما هوش عن الحرامات، بس على الفرشاة، على فرشاة شباب.